0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مشكلات مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au

0: Prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

قشوراي داها خرزة شمانة مخبة أماني لأرخت إيقارة بين إيجا آون إيلي من هيوم بولز هلبت أن إينا سوكر تيم قد همونة من سامة زودة منوخن بالتي تنبية قد إيوا خدشمت مولند قبضانات الدعور إينا هدية إينا خد شمت هيوم بولز هربت أماني لمدرة فيودا نجاريان ومدرة هيبة أدوار قد تعوي منن قداها سقط من أربعه هالخمشة تومن ومشمون داها لشانة خليت يمه

0: دارغ دقا اختيتا عموخن شمانا مخبة وعمانينا ارخدي قارخ مضيلة جميوما إلى بين إيشا عوني لهمونا إلى مضبرانا إداها بث سماخا التهيون بوز هلبت إلى كلاب وهمونا قد شركنا رابا جو موراية اجميوما هلبت امانيلة بتيولن خا نوهارا كريا بداها قلب دي بشينا قابول خمي قروتوخ بين جا قمتا يطرس قارة تويش بوزيت وهمونا من ليه جا قمتا هما شبتاوت ارخد يقارة لخيكسن
1: بسيما ربا خوني ياقو هو بسيما ربا يقرأ برس قالة اشورايا ديين ثري تشبل زيت قبل دا تبقت بياني قبل حمزة مقبت كلاب ديان قبل بستيما ربا بيقرأ رابي ياقو هاويل بيقرأ فيودور هيبا أدوار قبل دا تبقت بس خمدي سورة بس ما يمدن بخ بخلت أنا ليون دبرانا ايون هداما قو صيتا دبرانا ديان إلي سرقو نوشانا
0: ورابا سباي ورابا بغداين واتي بتخمسي تعودت
1: انا صيد اتي واتي قرابة زود الاسريشن اللي قداك لقيمن ثم
0: رابا ليخة القشيوت اعتن لا من هدية
1: خينا واجبوتا ايا لا من دامت قبل داك لا امتن وباق مخلي الاقلي شكيرة شملت على رابا جنرشن ويا انا قدوة كلاب خينا من خالدو خينا قمسا لميلا قالا واخلي ليش اقرا اللي سلمه لبيدة خك مناشي خينا اباري هاوي مخواطن مخبان دا بيدخ دا كلب تهاوخ لقامة هماشا هيرتوخو بسنتوخو كلاخو
0: لا شك هماشا ويخ اخنا سندانه واخت بالت بيو بشنه ويخ تاما هماشا بيشخ تشيد بريشايت يوم خرايت ايضا تطالينا
1: السريع كب
0: مقربين مصد مضيط لان قد دخي واو شو تسع او كلاب ديوخن همون اني واخد تكبرت مولن سيري كانسل دانا
1: يا ازي شهر نخم شور عيم اتقت هش على ليوخ اثير استراليا اكلاب شو تسع بداية شوية خد شمت مالبن اسريان بر هذا شغل بالي قا بدانا بيشيله اسريان ايجلز وتشيت تماني وطراويه لمولند يونايتد وهل قام تريل بي اسري وتري وشغل بلي شبا ويلي خش شم الديا او شما تخبل خلي هيوم بولز هات خويله او كلاب اتيق الى رابا كلاب دوزوتا جو مالبينغ فيكتوريا كلها وخشوين جوستراليا كلها انا حسب معلوماتي بش اتيق الى وكلاب اشوراي تخا إلى هيومبولز رابع أتيق عليه
0: رابع دوس هل بد أنا يونو خمط آنوتا قد شيت تماني خا براقتو نتية لخا أنا وين قدوة تيم شيت تماني طلا وين أنا كوج وين مدري جول كيبر
1: شميان شميان
0: جو شيت ما يطلع اتلي مدري خا خد خا شو كانت ويو قالم دانت اخوة اقرمخوة هماشا وبر هذا خينا منني وجيمس جيمس ايشي ويالي خينا طالانة رابة طالانة مهيرة وبدوا بقوتة اقلا قد شقيلانون ايه مش تعلانوتا وطولون وهلا دي انا همونة وان قد بدانت تيوى جو مورلند اتوى رابا يالي قد تيوى خاتخ الزيوالي تامت ليه طنوالو بس خكما مدنة مش تعلانة مدبرانة ايوى هلا تاما مرخطة وار او كلب
1: ايه اتوى رابا طالانة لو مرخطانة سيقنا قصيتا وينا طالانة تاما او كلب ويالا قاوية دوزوتا يعني خمنيانا ليلة سورة طولنا قد هو كلب أز طالاني إنها وي مانجمنت بينا تاما وينا قصيتا رابع يعني سامة زودة أطيب أمة من ملتا بدون تفاوض بكله وينا قد هو كلب أو كلب دخت أبرخلا إتلي خفض الرابع خيلانا قا ابن أمتا رابع لوية قد هو كلب يعني ليلة خاوة تري وطلاب يعني خمنيانا رابع قورة لي
0: دوزوتا أخنا نشتوه رغبي دوا تيم إتلن أخنا قوم ديتة ملبن قد سببتي لخا تيم قد همون خضانة من داناتها وقد ليوة بقبالة ما تخوى شمت أسيرن إيغلس ينخى شم أطوراي الله ليوة بقبالة ما تيوب شمت بنيتا مولن
1: That's why I'm شغل بيوالي
0: دينا بقبالة سب رابا دوراشي
1: سب آتية رابا سباي أول من دي أنا شمالت السريان ولا لا قبل يسب أخني بي إخوة مخسنتها من هو يابا من كانسل ولا من خوكما خا جراوند دي فما بلوخ أنا شمالي لا قبل يوابيا فذات شوى أخني غم شخل بي والي وشم هلا لإخوتي أخني الأستراليا أما دي والي مورلاند قبل هيو سوري كانسل مورلاند قبل هاي خدش خيارته من كسلها قبل دوا كلب كارق يطيت أختي رابص باي كلب بايله يعني ديزور بايله زوزا بايله سنتا رابا مدياني that's why أنا قم شغل فيه والي شمه بخشوه للمولن قو منطقة مولن ويه والي قده صبرز مولن بيش والي هل دان الشغل بلدي يخش لن هيوم
0: yep.
1: that's why قم تخل شمه هيوم شونين من دادوكتا خارتا ايوه قو فوكنر هذي يخش لن قو كامبيفلد تاما ويلا شغلابا وخش لن ديا هيوم سيتي كانسل
0: هدي خد تكبرت هيوم
1: ايتو
0: نخنوخون كما تيما اتلن تاما جو هيوم بريشا ايت ديوخن بولز هيوم بولز
1: يعني
0: اتلوخن طالانة مثلا جريت 1 2 3 سورة
1: جورة ايه ايه اف كورس اتلاني تيم قمايا السنية زوريزيف ترتيمة اتلن ماسترز اوفر 35 اتلن under 7 girls اتلان under 8 اتلان under 9 اتلان 10 under 15 under 13 اتلان يعني هديه قمت بش اتوالا بس هديه او ان اتلان وخشن ولا بزياده نيخه نيخه سب اي دكتة خدتها لا رابا ليلة البيضاء إلا نيخة نيخة مشارة ذاي إلا أي دكتة خدت الدية مشارة لهم بديارة يعني خشوي آني لتلن شوفا أخي نيخة نيخة وشيء تتفي بثاي لنا لما أنت بزودة تيمة بتاويلا
0: رابس باي هل بت مو اللي نشوفهن ايدنتيتهم متوية مناي ديا مثلا أسيريا كاب
1: أي أسيريا كاب إلى جلدة ويترا
0: okay.
1: جلدة رابع جلدة يعني بثمانية ويترا لخا يقول سيدني يقول استراليا يقول سيدني ومالبن أخني يرخط لا هو يكسلن يقول مالبن ويرخط أسرة شبتا قامت هو يقول سيدني إلى نيشن دايا خا كوبوتيشن سودانتا هويا بن ملتن كله يجمي قاو يخزخ اخضاذي يهاول ترستر يهلي إيطالي خملانا مخة ويتلا خا فيستيفلز قالا يعني نزوت أخري أن تيبة إيطالي قاو كوبوتيشن هويا رابا خيلنتا مندي بس ليلي نيشت تقرب خلا قلت لقى كله بس نيشت قربخ الأغذاذي يعني يهوي جماعتا تاوى كنا ناشن خزمانا خورانا بني ملتا بدون تباوض كله يجب خمدي رابا سودانا قاربا خمشا يوماني خفستف الرابا قورا يهوي رابا سودانا لي انه يقو مالبن انه يقو سدني اي مجلدة لو اي بطولة اي السريين كاب ويتلا ويد الله هيوم بولز مجلدة بدنش ماني تيقو ادي هيوم بولز وقو سدني هماش يوديلا فيرفيد بولز و فيرفيد إيغلز إنا كوتش كلب
0: yep.
1: آني ثري بس كو مالبن بس أخني يو دخلا وكلب تقتل يعني تصريح أود لبيا بس أخني وخ
0: مو رايت أوديت
1: بس آي سرين كبه قسيتني يو ديلا تبري قال كوتش كلب وننوي كلب فيرفيد بولز وفيرفيد إيغلز آني يو ديلا
0: yep.
1: بس لخا بس يعني أخني يو دخلا ورابا تختلب تمانية لأي شريطة
0: طلبت أتليطوتا إلى قدمن لي ما شو قخلا هما شوية خخنا قدوة خقلت قتت أقلا بريشايت ووقت تمارا سدني وملبن وأن مرايتي شركة قاو هما شوينا قدمن
1: قدمن إذا تيت أضرب أصباي أخري أزا هيستوري تاريخ أشو رأي كله طالان أيوة أشو رأي من كل يعني أمرخ الطوائف داني أيوة كله طالان يطد قو أطروات دي أنا أخري تيلا خدانا بشتية وشوية تيم إيوا أطيب أمة كلها أشرايا أيد مرة قلتها إلى قدمن لي ماسخ لا دزوتها أربس بايت أنا قجاني خيتي مطلق النبض قلتها من أنا سورة والدي يومه ويان طالنا ويان كوتش ويان مانجمنت ويان everything manager ever لي خشون خيوم أنا تاون تلا قلتها لي ماسن
0: رابدوس هل بت أسير كاب خشان همون قد تريجي جوشي تيا وخدانا جو ملبن وخاخينا جو سيدني.
1: إيه إيه يرخط لا جو ملبن يهويا ويرخط أسرة يهويا جو سيدني.
0: وأتي لملبن أخنوخني مريزات.
1: أخني مريزك لا خ أخ أكلب الوحيد إيه مريز لا أخني وخ. بس قصدني ترك لباتي مريزي له خشي تاي مريز له فيرفت إيجلز إنا كوتش كلب وخشي تاي مريزي له نينو كلب إلى فيرفت بولز
0: أوكي هل بت يعني طالانة اتطالات ونون تورنمنتس مثلا كما طوليات يا ويلوخن خطولت يا ويلوخن إن رابط طوليات
1: لا رابط طوليات هو يعني ترسر يهلي هاوي ترسر تي بي هاوي يدخلون جروبات
0: اوكي
1: دانا اقتل سب يطت اتيرا بصباين ان اخلي خشتن سدني او سدني تيرا كستن قداي دانا اقتل اي لازم برقخلا اربا يوماني يوم الخمسة الى فاينل فبيوم يهاوي لان طلع اربا طوليات بس ليه هاوي يعني دانا دي كريتا هوي او دخلها هاف ثيت لايت لاي دقيقة ايش هاف بس قو سي بي فاينل فاينل يو دخلها فول جيم قبوت لحقق برقخلا كودنا خمسة يوماني أتخيل دخلة أيها ومش ما بيوم يطالخ يتي دانتا يطالخ أربعة طوالياته خخ جاي تبرية طوالت بيوما وها تخيازه وبس فاينل دي يعني هاوي أون تروشيبا قم فاينل هاوي لأن خا بروجرام خا زمرياتي زماري ميخ مندي أوبر فاينل بند تيم أي أني تيم شاقلة قدلاك يهاوي لأن زمارة منن ويدخل مخ خا بيكنيك خا فيستيفلز هو يخملخ بيا وربا ابن متن ربا يخملي بيا أو مندي
0: همون أن أنا كشي تيا من جاو وهل بت إيه لخا مندي يمرش لق بيهم تنايوتو خي مرش لق بي بيخبو قا أتلي طوطة يمرش لق قد بينا كل ابن أمتو جمية تامة وبسناد
1: أول نيشا داخلي
0: أو نيشا بخشان بوش أنا قايلة قالن هل بت يعني أخنا هما شوية خسندانة وهما شطليبة وخ من مدبرانوطة يعني مش تعلانة تينوية جو جدن بسماخة كلابة سوكر طليبخ من وقت يويلا مطانويات إيمان إشاري طال طولياته وأخنا بورخ دياني مقروخ له أيا ويا وخماش سندانة وإيمان أخنوخن أويلوخن خا مندي ماسيتون مضيتون أنا أخنا بأرخن أخ برسقال عطورايا بتكالوخ وبسندخلوخن هماشا تخسني دقا قتت أقل لخا وقاي كل شو شاطا أمتنايا عطورايا أخنا إيوخ خاصة
1: أوتو بسيمي ربا أختو يعني يطخ لخ ربا صفاي يعني ناشي ناشي مردنتو أمتنايتو مهماشي مغبتو لملت ويا تسنداني قالب كل أرخاثة ويا تسنداني قالب
0: بسيمة هل بت ممكن اتلن خكم عليمة ين يال سورة ينا مش مويل دوا خرزة مويلة نسيحته قالي ان بي آتي قربني قد سجلي قد شركي من نوخون مكتبالي شمو
1: ايه آتي كلب آتي الكلب ديان تاما إلي قو كابفل ديلي قو سيدي رود أوبوزيت بامبو ريسترونت إلي تاما آتي بكتير بنونها إلي إخني إلي نيشن آتي كل جابي تاما بش قربخ اللغذة دي بش بتاو خويتي تلبر بزي بنونن خوتي يقول خراي إيقاري قال لنا خراي ما رخمتي بس كمت خوتك مغذاتي بس باي أول نيشان دين قمو دينا مبلوت لبنون أخو كسن خراي ما يولا تاما أو كلب دي أخو ليلة دين أخلي هما شويخ بالخانة قداخ قل منطلق لكلب لقامة أتقى بنونا وبناتا ونواقا كلها تهاوي تاما وبهاوي بقى خبة بلا خيلة وخاني شاءت لاني خلابيني قالوا نيشان أخلي أكلب بيخ ممتخ للخمدي رابع ربانا ونيشا بش إلى تهو خويدة أزا أمته هو قريبة لغذاذة بدوة من دي رابع أي أرخة سبورت رابع خمدي سودانتا لنقرب بغذاذة
0: رابع بغداية خلبت إن إتناش مخوبنا تيوي شقل أموخن قماني ماسيقاري ماسيقاري قاروخ
1: بين إيشا أنا
0: كي تلفون أخمي ميقرا
1: 040-77-64-022
0: هل بات ماسي قاري قالوخ وماسي مكتبي شمت يعني
1: ايه ماسي مكتبي وانا بأرخد المخبريني انا بأرخد خيتا انا ماسن سزجرنا اتلن يال الصيتا رابينا واخري بسزجر بغدادي انا بس مخبري وقمولاء واتيو اوبن ايجي لابنين بي من شوشنة وسوق بيك مات ماسي آسي آثي أش إين شريشن أخني كلب قاملة وأخني هم شويخ هيراني قالها وهاوخ منا وبخيلت على يعني بوش أخر أول نيشان دي قرب أخبه
0: تلاشيك أخنا طينا من تخرابة منه مقربين قا اتباقتو خد يوميوما وتيتو خلقها ومنهرتو بمدواتي مديوخ ونهيون بولس هالبت متخري قد شمانة مخبة أن مخوبة لي يو شاقل أم دواتيم أو بسماخة مقربين إيشا إيلي خمش تعلانا وعاودة قداها بسماخة ما سيتون قارتنا المنيانة صيبر أربا صيبر شوة إشتا أربا صيبر تري تري وأمن بتباش أمان جو ستوديو نتلوخن خا بو قارة ما سيتون قارتنا المنيانة أطسا أربا خا خمشا خا أطسا تري تلاها زرندو جو ستوديو وبتاز خرز اللقام ومشميخ الخمدن ازمرياته مدري طينات من تخمنوك مقربين
1: بسيبة عزيزة ليش

شمال مخبخ من هر تاخيتا بتيوخ لوخون قد هيون بولس ونا مريزي خا مشتوتا إلى بسيقو متأسري خمشة بدوير خا يوم تروتن باليلا وهالبت بتاويلن خا زمارة مشمها إلى جورج منصور ومدري بتاويلن ديجا أدنان أماني لخورن شاريرا ومدري ميقرا جيمي أوديشو بتاوي أمسي قدا ويوما وهالبت إلى خا بريزنتيشن نايت لاموريتونا منوخن ماسيتون قارتون مدري قميق جيمي أوديشو بتاوي

0: بين يقول لك خمن هرطة بت champion league هل بت أي champion state league إشتا تينا إشقيلو لخا جو فيكتوريا هل بت من ترى البو قطصة بخشان هل
1: ترى البو قطصة ليلة ويتا قبض ثلاث تيم إلى سينيز وريزيرف يعني تيم قماي وأتريش قانون الليك بين خارثة إيوة أنا سب أكدي بالنذية وترى البو قطصة وإيوة خمدي خشيت رابا مهنيا تقى كلب يعني سينيز إشقال إلى ليك وريزيرف إشقال إلى ليك وهرادخ تيم ديان قماي سينيز champion of the champion old victoria شقلاله وبايا وجونيز اي شيء تدين سامزود ايوا on top of the table
0: okay.
1: اتلان ماسترز ديان over 35 وباني اي شيء تاويلون ويدلون خشيته رابا بسمتا ايوا شقلون اطلاق وليك يعني رابا شيء تما يعني مهنيانته وقالا
0: ومنتيلته منتيلو
1: منتيلا قابا وذات سوايا presentation night خشوا اتلان فوكس الا ركز لان الا ودخا خا باري presentation night رابا قورة بتاوي إلى زماراً مشام هادخ متخرخ رابي ياقو جورج منصور دي جي عدان خورن شاريرا أم سي ديان جيمي وبتقي موجودين وناشي بزواني لو خمد دي رابا سودان بتاوي نالمنتي
0: البت شام أنا مخبة تكيت عينا مقيسة المخبة تنسنديتون قدوا تيم ديوكم بسماخة ات هيوم بوس ماسيتون قناتهم بتقوخون ومجد سنداتهم قدوا تيم قد همشا سنيدة له وطولة له خد شمعة ورايا ومدري قتيل هدية جربة قد ماطي الخكمة وشقلي مش اللايوتا من دوش موها شمعها تنشقي لهدية champions
1: هدية سقلن state 5 state league 5
0: state league 5 سقلوخن هدية
1: وهدف ديان ليك عالق لخ بخيلت عالق بتماسخ بت سنت من نوخون من ناشي من نخينة بتماسخ ازخ لقامة بخيلت عالق خيمة خازت يلون قو بيمر ليك وريفا دخت مدلون ان خنواثن افيلد او بريخ اما خام بشمت هيو بولز كلب ديان باروخ قا افيلد سقلون قو بيمر ليك ويلون اعباني أي شيء تشقيلالون وسقلون وبيمر ليك برختها بشمت أول كلب دي بصيتة كلب من سرقل وشانا بريزنت كلب وبشميانا برسو بايد وبشمت كل صيتة بروخ قالها وبخيلت على هماشة قمنتيتا هوية
0: بي وقت هماشة كل أخنا وتنقمنتيتا هالبت سبب هو أتليطوتا إلى رابان غيتا قالا ويوم ديتة ملبن بريشايد شمارة مخبئ خجي خيته بتمرقاته خن قد بتقي اينام قيس قا يوم تسري خمشه بدوير خد ايلول يوم تروتا ما صيتون قارتون قم يقربين من يعني الصيبر اربا صيبر شوا اشتا اربا صيبر تري وقانتون بتقوخن قم دانا وبيوق قد خزخلوخن مدري جو دن زوياخت يوديلون بسماخا اتهيوم طين خمنت منوخن خجخيتا بتمرقا مقربين بس هي مرابل دن مطانياته انو تلق من دي خينا بايت مطيت لقاها
1: من دي خينا بايت امرني باي انا طيلان منتا من منوخو برسقالة
0: بس هي
1: عشوراي دي هي 3 تربل زيت قدو بيتبقتا وطيلان منتا وقا كت ناشا ويلي هيرانا قالن اي شيء تا مهنيين تتويلي قاودية هيون بولز من سبونسرز من هيراني من سبورت ديان دوزو تلقم شوقيلا من يوم قمايا وهل ادي يوم ويلا منن واتلي معلومات رابلة خاشة منن سدني سبع اي شيء تتريتي مي خاشة خل سدني اتلن اسرين كاب ياشا خشب تخيتا بازا خل سدني بارت برزنتيشن ناي ديان ومجلد له خيشة ترتيمة أي شيء تزالخ فرفد اسم بخلطة هيوم بولز A وهيوم بولز B بزالخ ترتيمة وبخيرت على ورابا سبور ثايلة منن وطينان المنتا رابا من صيتة دي اندرزوتة أي شيء رابا كشخلة من بريزنت كلاب مني من أنا من كله من كله كشخلة رابا وطينان المنتا من طالاني من كوتشز من المانجر كوتش ديالي وقمايا تيم قمايا برندل جامبو ديفيد مانجر تيم قطالاني كله واي شيء تلي ما صن امرنه اتوالا او بيس بلاي او تيم كله اي وطالاني سامزودا يا تيوي خزي ويمري يمري ان

0: أنا ليخ بغزاي خاء لسباي كل لسباي أي بش خدشق بشجع عالا أخذت آزخ سدي أي شيء تبراب بدل جلد لغزيدة ترتيمة أي شيء توانا خاشة ترتيمة أو بسيمة رابا رابنا ششقيلنا تكيت الطيارة خاشة لشجوع يقدم ديا تامو هاولا خمنيانا رابا قورقو سدي شجوع قادوتيم هاوي سبورت قالن وخيخة طنان المنتم الناخو رابي أقو رابي فيودور وهيبا قبل ديت بختو وهما شليلة قميثة أي قميثة وليهو يا خريثة خيل تعالى وهم ما شبتاو مخذاذي ومنها رياضي مندي شطرخ قال أخو أمريتو له ونقال منتي
1: بس ما التيتوخ وتبقتوخ منن ومدري بيو قد أزيتون وديرتون سلامة وميتون كب منوخ انقا ملبن
0: خيجاقي سبقني إيوخ تشامبيون أتأسريين كم قو سدي بخلطة قمال بن أي شيتا أخني خشقيل لقو مالبن وهدف ديني دي خاشة تاما هم دي ما خمارن قتيم السدني لم تخمدي تو كب داير المالبن
1: خيرت على مدرتون خجو خيتا لخاق ملبن وعاوتون هما شمنتياني

0: شما انا مخبه مخوب انت متخرن خدقه اخيتا قد يومت اسري خمشه بدور خد ايلو الايتن برزنتيشن نايت هيوم بول شقلت الامش تعلانو تقدالو همون بيالا سنتا من كلوخن وتكيت اينا مقيسه ما صيتون قارتون قم يقرا بين ايشل من يانا صيبر اربا صيبر شوه اشتا اربا صيبر تري تري تقانيتون بتقوخن قم دانا أخت مديري زمارة داها مشتوتة بتقاوي زمارة مخبة ومشمها جورج منصور هر هادخ زي دي جي عدنان خورن شاريرا ومدرز ميقرا جيمي أوديشو خورن مخبة بتقاوي امسي مرخطان داها مشتوتة وهل تبخ بيوخن شمانا مخبة بشاوعد آتي بتأمرقاتهم بوشم شينا من
1: مني فيودور ناجريان
2: بين إيشا
0: ومدرسة هبة أدوار وأنا زي ياقو هاول وبوشم شينا